كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: عيناك يا حمد، روايتنا التي انتقيناها اليوم من عناوين الأدب الإماراتي نشرت للمرة الأولى تحت اسم مستعار لكاتبتها آمنة المنصوري. سمت نفسها في أولى طبعات الرواية الغدير العذب، وهي رواية لاقت رواجاً كبيراً بين القراء. يمكن الجزم بأنها نص مميز لدى مؤلفتها التي كتبت في مقدمة الطبعة الرابعة منها:
0: كلما مضيت في طريق ما وخلت أنني سأنسى حمدة لحقت بي، شدت طرف عباءتي بشغبها وبراءتها وكأنها طفلتي المدللة.
1: عيناك يا حمدة، رواية محلية خالصة تتراوح بين السرد بالفصحى والحوار بين الشخصيات باللهجة الإماراتية. تدور أحداثها في بيئة محلية، نرى فيها ملامح الأحياء القديمة، حميمية الفرجان والبحر المجاور للبيوت، البحر الحاضر بقوة منذ السطور الأولى للرواية. تحكي الرواية قصة حمدة التي ولدت لرجل كان يتمنى صبيا يحمل اسمه، لكنه يبشر بأنثى، فلم يحتفي والدها بمولدها، لكأنما تسكن قلبه بقايا جاهلية تتطير من الإناث. ومن فرط شوقه لطفل يأتي من صلبه، جردت من صفة تأنيثها وأطلقوا عليها اسم حمد. وكأن حمد كما صورتها مؤلفة الرواية جاءت إلى دنيانا طفلة غير مرغوب فيها، أو في توقيت لم يكن على هوى أبيها. مع الوقت يشاء الله أن ترزق والدة حمد بصبي يسمى حمد لتسترد هي علامة تأنيثها، ولكن مع ذلك بقيت تلمز بين كبار العائلة بأنها كذبت أمها. في نص رواية عيناك يا حمدة تصحبنا المؤلفة آمنة المنصوري في سرد يتوقع

نتوقف عند محطات مهمة في حياة بطلة الرواية. كيف تسهم ظروف تلك المحطات في رسم ملامح آمالها ونجاحاتها، كما تسهم في تعميق وعيها واستيعابها للظروف التي تمر بها؟ نتعرف على تعلق حمدة بخالها الذي يكمل دراسته الجامعية في القاهرة، وكيف ساهمت مكتبته وحبه للقراءة والاطلاع في تشكيل الوعي الثقافي لبطلة الرواية حمدة. وبحكم قربها من خالها تتعلق بصديق خالها وقريبها في نفس الوقت راشد، وتجمع بينهما قصة حب عفيفة. لكن القدر لا يتوج قصة حبهما بالاقتران، فرغم تقدم راشد لخطبتها بعد إتمامها دراستها الإعدادية ترفض بحجة رغبتها في استكمال دراستها أكثر. وفي الوقت نفسه تتأزم علاقة حمدة بوالدها، وتصل ذروة ذلك التأزم على رمزية إقدام الأب على إحراق ما خطته حمدة من خواطر ويلقي بمذكراتها في النار.

0: في تطور للأحداث تفجع حمدة بفقد والدتها إثر حادث مروري. يخلف الوالد طريح الفراش مشلولا، لتبقى حمدة إلى جوار والدها ترعاه في الوقت الذي يتسلل فيه الإحباط إلى قلب راشد، والذي تدفعه ظروف عمله إلى العمل خارج الوطن، مخلفا حمدة في دوامة من الفقدان والتبعات التي جنتها جراء أنصاف الحلول والتردد والذي غلب على حياتها وظروفها العائلية. حتى لحظة تسجيل هذه الحلقة من برنامج أقلام إماراتية، هناك مشروع لتحويل الرواية إلى مسلسل تلفزيوني لعلنا نشاهده يوما ما.
1: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب. في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا المرأة الإماراتية في ميادين العز، ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني، ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: ما أجمل الموسيقى وما أجمل هذا الموسيقيين. والله موسيقى تشرح القلب.
1: أبو ظبي FM.
2: استمتع. ابتسم.
3: كيف حالك مصبح؟
4: أهلاً. حي الله الكراني.
2: وخلك على موجتنا. أبو ظبي FM.

أحبك أحب واحد يشبهك بطولك وبحلاتك ويحمل كل صفاتك طولك وبحلاتك ويحمل كل صفاتك.

جردحتي وشقلها حيرة وما مثلها جردحتي وشقلها حيرة وما مثلها عد من ألقى حلها هاي الناس كلها عد من ألقى حلها.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إي أند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي FM.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي اف ام.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قول الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: بيا.
1: استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

لأن ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام.
1: استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي. تطبق الشروط والأحكام.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريمول.ae.
4: استوديو واحد برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة عرفت كيف تصاغ الأحلام وتبنى على قيم راسخة لا تهتز. الدولة التي جعلت من الإبداع عادة ومن التميز أسلوب حياة ومن خدمة الإنسان رسالة لا تتوقف. حيث الفرص، حيث يلتقي الطموح بعمل لا يعرف التردد، تنسج الإمارات يوما بعد يوم قصص النجاح. وطن يضع المستقبل أمامه بوضوح ويخطو نحوه بثقة. دولة الإمارات، نبض

استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أنه يشاركنا في هذا البرنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11 ونص صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM، وكذلك عبر البريد الإلكتروني studio1@admn.ae. تحيات طاقم عمل برنامج استوديو واحد لكم مستمعينا، من التنسيق علي سبت كوثر أحمد، ومن الإخراج جاسم محمد، والتقديم أحمد العبيدلي. نحييكم ونستقبل أكيد مكالماتكم الطيبة الجميلة الهادفة التي في نهاية المطاف تصب مصلحتها للوطن والمواطن على 600551 2 2 2 600551 2 2 2، والرسائل النصية على 3544 اسمك رقم تليفونك والموضوع بإيجاز على 3544، والبريد الإلكتروني مستمعين كذلك على studio1@admn.ae، كذلك الاسم ورقم الهاتف والموضوع بإيجاز لو سمحتوا وتكرمتوا، وبإذن الله نتواصل معاكم وناخذ التفاصيل اللي نحتاجها حتى نحيلها إلى الجهات المعنية بإذن الله. لأي موضوع، لأي ملاحظة، لأي مقترح، لأي رأي، أكيد نحن موجودين اليوم حتى نوصل إن شاء الله ملاحظاتكم ومواضيعكم الخاصة منها والعامة إلى الجهات المعنية. طيب، ما يخص رسائلكم النصية مستمعينا، عندنا أبو هزاع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيتم التواصل إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله عبد الرحمن، حياك الله. طيب، قدمت ملاحظتي على التعليم العالي الأسبوع الماضي وما ردوا علي. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، حياك الله، بيتم التواصل. هزاع، حياك الله. طيب، بنتواصل وياك إن شاء الله. أما البريد الإلكتروني مستمعينا، فعندنا رسالة واحدة مش مذكورة الاسم، ولكن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخوي، بيتم التواصل وياكم إن شاء الله، الأمور طيبة بإذن الله دائما وأبدا، طالما أن نحن في دولة الإمارات، دولة الخير والسلام والتسامح. في كثير من الأخبار اليوم موجودة معنا من مركز الاتحاد للأخبار مع بدايتها بتوجيهات منصور بن زايد ورعاية أحمد بن محمد. البحرين تستضيف النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور. اعتمد اتحاد الإمارات للصقور استضافة مملكة البحرين الشقيقة النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، والمقرر تنظيمها خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2026. تقام هذه البطولة بشكل سنوي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيس البطولة، والتي تهدف إلى الارتقاء برياضة سباقات الصقور ونشرها عالميا. تقام النسخة الثانية بالتعاون مع اللجنة البحرينية

0: كذلك مستمعين انطلاق برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي. انطلقت فعاليات برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2026 الذي تنظمه جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل تحت شعار لننسج بكم أثرة، بتوجيهات الشيخ الدكتورة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية. تأتي هذه الانطلاقة تأكيدا لنهج الجمعية الراسخ في الاستثمار في الإنسان وإعداد أجيال متسلحة بالمعرفة والمهارة وتعتز بهويتها الوطنية لتشارك بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي البرنامج ضمن المبادرات الوطنية السنوية اللي تحرص الجمعية على تنفيذها انطلاقا من رسالتها الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية لتقديم تجربة تعليمية وتربوية متكاملة. كذلك مستمعين الأمومة والطفولة يفتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل. قلنا هذا الخبر من قبل والرد نذكر فيه مستمعينا بأن أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة فتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني 2026-2028 اعتبارا من 7 حتى 13 يوليو. دعا المجلس الأطفال الإماراتيين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح إلى الحرص على المشاركة في هذه التجربة المتميزة، مؤكدا أن صوت كل منهم قد يصنع فرقا في مسيرة البرلمان الإماراتي للطفل وفي الإنجازات اللي حققها الأطفال الإمارات والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رفاههم. وأوضح أنه يمكن لأي طفل إماراتي أن يحظى بعضوية البرلمان إذا توفرت فيه مجموعة من الصفات اللي تؤهله لذلك، من أهمها أن يكون ملتزم وقادر على تحمل المسؤولية وأن تتوافر لديه الرغبة في إحداث تغيير إيجابي وأن يكون مبدع وصاحب أفكار جديدة وطموح يسعى إلى التطوير ومتحدث لبق وخلوق ولديه الرغبة في خدمة وطنه ومجتمعه من خلال أهداف واضحة بجانب أن يهتم بقضايا أطفال وطنه. يهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم وترسيخ مشاركتهم في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم ضمن بيئة تحاكي العمل البرلماني وتعزيز وعيهم بحقوق الطفل وتنمية مهارات الحوار والتفكير لديهم بما يسهم في إعداد جيل واعي ومسؤول وقادر على ممارسة أدواره المجتمعية والإسهام بشكل فاعل في مسيرة البناء والتنمية اللي يشهدها الوطن، فضلا عن تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز وعي الأطفال بأهميتها.
1: البرلمان الإماراتي للطفل، حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. قد تبدأ الحكاية بفكرة أو بسؤال يطرحه طفل يرى المستقبل بعين مختلفة، ومن هنا يفتح البرلمان الإماراتي للطفل باب الترشح لدورة جديدة ليمنح أبناء وبنات الإمارات فرصة لخوض تجربة وطنية تحاكي العمل البرلماني الحقيقي وتؤهلهم للمشاركة في صناعة المستقبل. هي ليست مجرد عضوية في مجلس، بل رحلة لبناء الشخصية واكتساب الخبرات وتحويل الأفكار إلى مبادرات تصنع الأثر في المجتمع. البرلمان الإماراتي للطفل، منصة وطنية لصناعة المستقبل. يضم البرلمان الإماراتي للطفل 40 عضواً يمثلون مختلف إمارات الدولة، مع تحقيق التوازن بين البنين والبنات ليكون منصة وطنية تعزز ثقافة المشاركة وتنمي روح المسؤولية وتمنح الأطفال مساحة للتعبير عن آرائهم. وخلال هذه التجربة يكتسب الأعضاء مهارات القيادة والحوار والعمل الجماعي وصناعة القرار لتصبح التجربة محطة حقيقية في إعداد قادة المستقبل. البرلمان الإماراتي للطفل، مناقشة القضايا وصناعة الحلول. تتحول الأفكار داخل البرلمان إلى ملفات تناقشها لجان متخصصة تغطي مختلف القطاعات، منها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، لجنة التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة البيئة والاستدامة.

القيامة، إلى جانب لجنة الذكاء الاصطناعي التي تجسد توجه الدولة نحو تمكين الأجيال من قيادة المستقبل الرقمي. البرلمان الإماراتي للطفل. من الذي يبحث عنه البرلمان الإماراتي للطفل؟ هو لا يبحث عن الطفل الأكثر شهرة، بل عن صاحب الشغف وصاحب المبادرة، ومن يمتلك القدرة على التعبير عن رأيه وروح المسؤولية والرغبة الصادقة في خدمة الوطن والمجتمع وتحويل الأفكار إلى مبادرات تصنع الفرق الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. استوديو واحد. استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة ومتواصلين معاكم. أكيد تقدرون تتواصلون معنا هاتفيا مستمعينا على 600-551-222 600-551-222. الرسائل النصية مستمعينا الاسم ورقم الهاتف ومتبوع بالموضوع بإيجاز على 35443544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. تخريج الدفعة الأولى من سفراء همة للذكاء الاصطناعي. احتفل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من خلال جمعية همة لأصحاب الهمم بتخريج الدفعة الأولى من برنامج سفراء همة للذكاء الاصطناعي في مبادرة رائدة تجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم وأسرهم من أدوات المستقبل وترسيخ مفهوم التعلم المشترك باعتباره أحد أهم ركائز التمكين والدمج المجتمعي. شهد البرنامج تخريج 15 مشارك، 8 من أصحاب الهمم و7 من أمهاتهم. أكدت الريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس أن الاستثمار في أصحاب الهمم يمتد ليشمل أسرهم باعتبار الأسرة الشريك الأول في رحلة التمكين، وقالت: نؤمن بأن بناء مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي يبدأ ببناء الإنسان، وعندما يتعلم أصحاب الهمم وأمهاتهم معا فإننا لا ننقل المعرفة فحسب بل نبني الثقة ونعزز الاستقلالية ونخلق بيئة أسرية قادرة على مواكبة المستقبل. إن هذه المبادرة تجسد إيمان دولة الإمارات بأن الابتكار الحقيقي هو الذي يشمل الجميع ولا يترك أحدا خلف الركب. يتضمن البرنامج تدريب المشاركين على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم والحياة اليومية والإنتاجية، مع التركيز على الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الحديثة بما يمكنهم من توظيفها في تطوير مهاراتهم وتعزيز جودة حياتهم. أكد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن برنامج سفراء همة للذكاء الاصطناعي يمثل بداية لمسيرة وطنية تهدف إلى إعداد جيل من أصحاب الهمم وأسرهم يمتلكون مهارات المستقبل. كذلك مستمعين، اختتام النسخة الأولى من برنامج دورة القضاء على الأمراض واستئصالها. اختتم المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا فعاليات النسخة الأولى المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من برنامج دورة القضاء على الأمراض واستئصالها. وانضم إلى هذه الفرق طلبة الدكتوراه من جامعة خليفة، مما ساهم في تعزيز التعاون متعدد التخصصات وتطوير القدرات الإقليمية لتسريع خطى القضاء على الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها. تضمنت الدورة وحدات تدريبية متقدمة حول التفكير المنظومي والنظريات والرؤى السلوكية والتصميم المرتكز على الإنسان والرصد والتقييم القائم على النتائج. قالت الدكتورة فريدة الحسني الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية: يرتكز المضي قدما في صياغة أجندة مستدامة للصحة العالمية جوهريا على ركيزة أساسية واحدة، وهي الاستثمار في كوادرنا البشرية، ويتطلب تحقيق تقدم حقيقي في مسيرة القضاء على الأمراض تمكين قادة الرعاية الصحية في الميدان وتبادل الأدلة العلمية والبراهين عبر الحدود وبناء القدرات اللازمة لاجتياز الميل الأخير نحو بناء مستقبل أكثر صحة للجميع.

0: نذكركم مستمعينا هناك كذا رسالة عبر 3544. عليكم السلام، أرجو التواصل، وكذلك أرجو التواصل وسيتم التواصل معكم بإذن الله مستمعينا. لكل من حاب أن يشاركنا على 6551222 تواصلكم الطيب عبر المكالمات الهاتفية، رسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب قبل الفاصل ناخذ هذا الخبر الجميل، وكل أخبارنا في دولتنا الحبيبة جميلة ولله الحمد والمنة والفضل. الإمارات بالمركز التاسع عالميا في الاستثمار الأجنبي المباشر برصيد 1.17 تريليون درهم خلال 2025. استقطبت دولة الإمارات 48 مليار فاصل 3 دولار أمريكي، يعني 177 مليار درهم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي بزيادة نسبتها 6% على أساس سنوي. جاءت في المرتبة التاسعة عالميا بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن أحدث تقرير للاستثمار العالمي: تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والفرص، ففي عام 2025 حققت الدولة تدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 177 مليار فاصل 3 درهم بنمو 6% فيما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تريليون درهم. أضاف سموه تقدمت دولة الإمارات إلى المركز التاسع عالميا بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحافظت للعام الثالث على التوالي على المركز الثاني عالميا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية بإجمالي 1562 مشروع.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

البرلمان الإماراتي للطفل. البرلمان الإماراتي للطفل. حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. رحلة الترشح خطوة بخطوة. تبدأ الرحلة بالتسجيل الإلكتروني وإرفاق الوثائق المطلوبة، تشمل السيرة الذاتية، الصورة الشخصية والوثائق الرسمية المطلوبة وموافقة ولي الأمر، إضافة إلى فيديو تعريفي قصير يروي فيه الطفل طموحه وأسباب رغبته في الانضمام. بعد ذلك تمر الطلبات بمرحلة الفرز الأولي، ثم المقابلات الشخصية والتقييم، وصولاً إلى إعلان المرشحين وإجراء التصويت واعتماد النتائج النهائية قبل انطلاق البرنامج التدريبي الذي يهيئ الأعضاء لممارسة أدوارهم البرلمانية. البرلمان الإماراتي للطفل. محطات زمنية. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 14 يوليو، لتبدأ بعدها مراحل المقابلات الشخصية والتصويت وأعلان الأعضاء الجدد قبل انطلاق البرنامج التدريبي الذي يمهد لبدء الدورة البرلمانية الجديدة. يمكن للراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.ecb.gov.ae. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق. دائرة القضاء أبو ظبي. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. استوديو واحد. برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي إف إم عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

رجعنا لكم من جديد مستمعين ومستمرين معاكم. التواصل هاتفيا على 600551222 والرسائل النصية على

0: 5544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. تواصلكم مستمعينا، ملاحظاتكم، أراءكم، مقترحاتكم، مواضيعكم منها الخاصة والعامة أكيد نرحب بها ونحيلها بإذن الله إلى الجهات المختصة، اللي في النهاية يعني كلها تخدم هذا الوطن المبارك. رسالة نصية مستمعينا: عليكم السلام ورحمة الله، صباح النور والسرور عزيزي بخيت، حياك الله. يتكلم عن أحد الطرق بأنها تحتاج إلى صيانة. طيب إن شاء الله يا طويل العمر الأمور طيبة إن شاء الله، سهالات سهالات سهالات بإذن الله دائما. نسيج توسع منظومة شراكاتها الوطنية بتوقيع 14 مذكرة تفاهم استراتيجية. وقعت المبادرة الوطنية لتدوير المنسوجات نسيج 14 مذكرة تفاهم استراتيجية لتمكينها من تعزيز منظومة شراكاتها التي تتجاوز اليوم 35 جهة ومؤسسة من مختلف القطاعات، بهدف ترسيخ دورها المحوري في قيادة التحول نحو الاقتصاد الدائري للمنسوجات، وإطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء مسار متكامل لقطاع إعادة تدوير المنسوجات في الدولة. يأتي الإعلان في أعقاب الإطلاق الرسمي للمبادرة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، إلى جانب النجاح الذي حققته الفعالية المجتمعية نسيج الفرص التي أقيمت في ياس مول بأبوظبي خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو، وذلك بدعم ومتابعة مكتب المشاريع الوطنية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة الإمارات ومجموعة تدوير، ما يمثل مرحلة جديدة في مسيرة النسيج للانتقال من مرحلة بناء الإطار الوطني للمبادرة إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي بالتعاون مع مختلف الشركاء والقطاعات. جرى توقيع مذكرات التفاهم الاستراتيجية في المقر الرئيسي لمؤسسة الإمارات بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة. اجتمع 14 شريك استراتيجي لتأكيد التزامهم بدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري للمنسوجات في دولة الإمارات، في خطوة تؤسس لبناء منظومة وطنية متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة للمنسوجات، بدءا من الجمع والفرز وصولا إلى إعادة الاستخدام والتدوير والابتكار. كذلك مستمعينا، انطلاق المخيم الصيفي حكايتنا في منطقة السعديات الثقافية. انطلق يوم 7 يوليو فعاليات المخيم الصيفي لمنطقة السعديات الثقافية بعنوان حكايتنا، اللي يتيح للأطفال رحلة تعليمية تفاعلية عبر 3 من أبرز المؤسسات الثقافية في المنطقة، تشمل متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني، بهدف تعريفهم بتاريخ الأرض والإبداع الإنساني والهوية الوطنية لدولة الإمارات. المشاركون مستمعين يخوضون سلسلة من الأنشطة التفاعلية والمشاريع الإبداعية المستوحاة من محاور متنوعة تشمل النباتات والحيوانات والمناظر الطبيعية والسماء والحركة والسفر والأشكال والألوان، في تجربة تجمع بين العلوم والفنون والتراث بأسلوب شائق، بما يسهم في تنمية الفضول وحب الاستكشاف لدى الأطفال ويعزز فهمهم للعالم من حولهم من خلال تجارب تعليمية وثقافية متكاملة. هاتفيا مستمعينا ومع لقائنا مع الدكتورة بشاير النعيمي، طبيب استشاري طب الأطفال. أهلا وسهلا دكتورة.
1: أهلا فيك، شكرا
0: للاستضافة،
1: سعيدة
0: بوجودي
1: معكم اليوم.
0: ونحن أسعد يطول بعمرك. اليوم نحن حديثنا عن روماتيزم الأطفال، وأنا للحين يعني عرفت أنه ممكن أن الطفل يصاب بهذا المرض، الله يعافينا وإياهم يا رب العالمين. لو نتكلم بداية، شو هو روماتيزم الأطفال وشو الأمراض اللي ممكن أن يشملها؟
1: روماتيزم الأطفال هو تخصص طبي يهتم بالأطفال اللي لديهم أمراض تصيب المفاصل أو العضلات أو الجهاز المناعي، اللي يصير أنه يكون نشاط مفرط في الجهاز المناعي، فالجسم يبدأ يحارب نفسه. هاي الطريقة البسيطة اللي نشرح فيها نوع الأمراض اللي نحن نتعامل وياها. والأعراض اللي ممكن تظهر تكون ممكن سبب ألم في المفاصل أو تورم اللي الأهل ممكن يلاحظونه في المفاصل، أو تيبس خاصة في الفترة الصباحية أو صعوبة في الحركة.
0: نعم، شو أسباب إصابة الأطفال بأمراض ممكن يعني أن نحن معتادين أن بسبب كبر السن وكذا ممكن الإنسان يصاب مثلا بأمراض في المفاصل، أما الطفل كيف ممكن يصاب بها؟
1: صحيح، هو اعتقاد للأسف غير صحيح أن هاي الأمراض فقط تصيب الكبار.
0: نعم.
1: بالعكس، نحن كعيادة تخصصية هالأمراض تعتبر نسبيا نادرة جدا.
0: نعم.
1: بس كعيادة تخصصية عندنا نسبة كبيرة من الأطفال مشخصين بهالمرض. إحنا أغلب الأمراض هذه أو النشاط المناعي لما عملنا أبحاث على الأطفال ما لقينا سبب معين، فأغلبها يكون مجهول السبب. ممكن بعض النظريات تقول أن التهابات فيروسية أو بكتيرية ممكن الطفل يكون أصاب بها فيها بفترة يعني مقاربة لإصابته بالمرض المناعي، أو ممكن يكون يعني البيئة اللي عايش فيها الطفل، نوع الأكل اللي ممكن يأكله، الضغط النفسي. هاي كلها يعني فرضيات حسب الأبحاث اللي عملناها، بس بشكل عام إحنا لما نتناقش مع الأهل نقولهم أن هاي الأمراض المناعية في الغالب تكون مجهولة السبب.
0: ممكن أنها تكون وراثية ولا مش ممكن؟
1: ممكن بس مش جميع الحالات. يعني طبعا إذا كان في تاريخ العائلة حد مصاب بأمراض مناعية، خاصة إذا كان حد الوالدين الأم والأب، أو يكون في العائلة طفل ثاني مصاب بمرض مناعي، أكيد إحنا لازم يعني نركز على التشخيص المبكر. يعني لازم نشوف الطفل في العيادة، نسأل أسئلة، نأخذ تاريخ الطفل، تاريخ المرض للطفل، ونفحصه سريريا، ولما يكون في تاريخ عائلة إيجابي نحرص أن نعمل فحوصات الدم عشان نحاول نشخص المرض مبكر. نعم، إذا كان في تاريخ عائلي ممكن الاحتمالية تكون أكبر بإصابة الطفل بمرض مناعي، بس أغلب الحالات يكون مجهول السبب وما يكون في تاريخ عائلي.
0: نعم، لو نتكلم عن أحدث الخيارات العلاجية المتاحة للأطفال المصابين بالأمراض الروماتيزية.
1: نحن دولة الإمارات الحمد لله، يعني إحنا نعتبر من الدول المحظوظة أن كل شيء متوفر عندنا. يعني هاي الأدوية الحديثة مش متوفرة في المكان، بس في دولة الإمارات الحمد لله. يعني أنا كوني عدي البورد الأمريكي والكندي، أنا سويت دراستي كلها في كندا، فإذا بقارن العلاجات المتوفرة خارج الدولة بالعلاجات الموجودة في الإمارات متشابهة مطابقة بالعلاجات الدولية. فنحن نمشي على التوصيات الموجودة، التوصيات اللي عندنا دوليا. ففي علاجات حديثة هي علاجات بيولوجية، وهاي العلاجات في الغالب لها أعراض جانبية أقل من الأدوية القديمة. فالاتجاه الحديث الحين بأن نستخدم هاي الأدوية البيولوجية لأنها فعالة جدا. وأحد العلاجات الثانية اللي بعد نستخدمها هي إبرة موضعية نستخدمها في المفصل المتأثر، وتسبب يعني المفعول يكون سريع جدا في تخفيف الألم وتخفيف التورم خلال 24 ساعة من العلاج. فهاي الأشياء كلها متوفرة عندنا حاليا لأطفال الروماتيزم.
0: نعم، ممكن الأطفال المصابون بهذه الأمراض أنهم يعيشون حياة صحية ونشطة، ولا ممكن هذه الأمراض بعيد الشر تعرقل مسير حياتهم؟
1: مش مع التشخيص المبكر والعلاج المناسب أكيد الطفل ممكن يعيش حياته طبيعية 100%، وهذا الهدف. يعني لما نتناقش مع الأهل بالعلاجات الخيارات العلاجية الموجودة عندنا نقول لهم الهدف أن الطفل يمارس حياته طبيعية 100%، وكل ما شخصنا من وقت وبدينا العلاج من وقت كل ما كان الفعالية أكبر. حين لو بنشوف في عيادتنا الأمراض في المرضى عندنا الأطفال في العيادة اللي يأخذون العلاجات الصح في الوقت المبكر، أقول حق الأهل يعني الواحد لما يشوفهم ما يقدر يخمن أن عندهم أمراض مزمنة. هذا بس يثبت فعالية العلاجات المتوفرة. فهذا الهدف من العلاج، أن الطفل نقدر نتحكم بمرض الطفل بأسرع فترة ممكنة بحيث أنه يمارس حياته طبيعية 100%. في حالات نادرة جدا لما التشخيص يتأخر شوي، أو يكون الطفل تشخص بتشخيص ثاني، أو أنه نشاف في عيادات غير تخصصية، هني ممكن يكون في بعض المضاعفات تكون أوريدي صارت قبل ما نشوف الطفل في العيادة. بس في الغالب حتى المضاعفات لو كانت طفيفة أو في بدايتها نقدر بالعلاجات الموجودة أن نرجع الطفل لحالته الطبيعية.
0: نعم دكتورة، في الختام كيف ممكن أن للأسرة أو الأهل أو الوالدين أنهم يعني متى ينبغي عليهم استشارة الطبيب، وكيف ممكنهم يعرفون هذه الإشارات اللي المفترض أني أنا أزور فيها الطبيب؟
1: صحيح، إذا كان الطفل يعاني من ألم مستمر، خاصة إذا كان يأشر بإيده المفاصل، طبعا المفصل هي المنطقة اللي بين عظمين كبار، صحيح، فمنها الركبة، منها الكوع وغيرها. فإذا كان الطفل عنده ألم مستمر أو تورم في هالمناطق، يعني أنا أشجع الأهل أن إذا الطفل بدأ يشتكي من شغلة أن يحاولون يشوفون المنطقة إذا كانت متورمة، أو أن لما يمسكونها تكون شوية حارة أو في احمرار في المنطقة، ممكن يتجهون للعيادات التخصصية. الأشياء الثانية ممكن يلاحظونها بعد، نفس ما قلت نساء، أن الألم يكون في الغالب في الصبح، تيبس في الصباح، بحيث أن الطفل يقوم من النوم يلاقونه مثلا يعرج أو ما يمشي، يعني مشيته ما تكون طبيعية، أو أنه يعرج بدون سبب واضح، ما يكون في مثلا يقول أن الطفل مثلا تعرض لإصابة أو أنه طاح قبل هاي الأعراض كلها. وإذا كان بعد يشتكي من تعب مستمر أو خمول، فالأفضل أن يتوجهون للعيادة التخصصية.
0: نعم، الدكتورة بشاير النعيمي، طبيب استشاري طب الأطفال، كل الشكر للدكتورة.
1: يعطيك العافية، شكرا
0: لك. شكرا شكرا.

0: البرلمان الإماراتي للطفل. البرلمان الإماراتي للطفل. حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. فرصة تصنع الفارق. يفتح البرلمان الإماراتي للطفل اليوم أبوابه أمام جيل جديد من الأطفال الطموحين ليكونوا صوت أقرانهم، ويسهموا بالتالي بأفكارهم في خدمة المجتمع، ويكتسبوا تجربة وطنية قد تكون نقطة الانطلاق نحو مستقبل مليء بالإنجازات. إذا كنت ترى في طفلك روح القيادة، أو كنت طفلاً يحمل فكرة تستحق أن تسمع، فقد تكون هذه فرصتك لتبدأ رحلة تصنع بها مستقبلك وتشارك في صناعة مستقبل الوطن. يمكن للراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.ecb.gov.ae. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. استوديو واحد. استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

عودة لكم مستمعين من جديد، ومستمرين معاكم على الخير. تواصلكم الهاتفي على 600551222، والرسائل النصية على 3544. أما ما يخص البريد الإلكتروني فعلى studio1@admn.a. بس الرسالة النصية من بعد ذنكم، والبريد الإلكتروني يتم ذكر رقم الهاتف مع الاسم والموضوع بإيجاز حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله في وقت لاحق. طيب، رسالكم النصية الواردة مؤخرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف، بخصوص إيقاف علاوة الدعم الاجتماعي وعلاوة بدل التضخم. طيب طيب، بيتم التواصل وياكم إن شاء الله. أم أحمد، حياك الله. الناس طيب، بخصوص الإسكان عسى خير إن شاء الله، بنتواصل معاكم يا أم أحمد. كذلك شخص مرسل بدون الاسم أو الرقم، عليكم السلام ورحمة الله، أبا أعرف شو صار على موضوع الوالدة عن الماء والكهرباء. طيب، يطول لي بعمرك. طيب، نتواصل معك بس لو تحط رقم تليفونك. أنا دايما أقول وأحاول أذكر بين حلقة وحلقة أن نحن في النهاية مش يعني أحيانا ما تصلنا الردود، فأنا ممكن أني أنا أحول الموضوع أو موضوعك يطول لي بعمرك أو موضوع الوالدة الله يحفظها للجهة المعنية. الجهة المعنية تتخذ إجراءاتها بينهم وبينكم، بينك وبينهم، يتم التواصل معاك، الأخذ والعطاء، إرسال رسالة، دعوة لمقابلة معينة إلى آخره مثلا من الإجراءات أو الأمور المتبعة عندهم. لكن ممكن أنه ما يردون يخبرونا، يعني هذا يصير بينك وبينهم، احنا حولناها، انت عندك الحين الموضوع انك انت تصل اليهم، انك انت تخبرهم، انك انت او هم يخبرونك شو الاجراءات المتبعه، تم التواصل الى اخره من الاشياء. ومع ذلك وعطهم، دائما انا اقول عطهم فرصه وعطنا فرصه كذلك. يعني مش اليوم مرسل اليوم مثلا راح يتم الاستيفاء مثلا بما تامر عليه طول بعمرك. يعني احيانا في امور تاخذ شويه اجراءاتها، فتواصل معنا ان شاء الله وحط رقم تليفونك، بنشوف ان شاء الله عن اي موضوع بالضبط تتكلم. طيب، جامعة الامارات تستضيف اعمال منتدى كيو اس افريقيا 2026 للتعليم العالي في اثيوبيا. تستضيف جامعة الامارات العربية المتحدة اعمال منتدى كيو اس افريقيا 2026 للتعليم العالي اللي تنظمه مؤسسة كيو اس العالمية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا خلال الفترة من 9 إلى 10 يوليو الجاري، يعني من اليوم إلى يوم غد بإذن الله، تحت شعار المهارات والأنظمة والمستقبل المستدام، وذلك ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي للجامعة وبمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات والخبراء الدوليين. من المقرر أن يشهد اليوم الأول للمنتدى مناقشات علمية تتناول عدد من المحاور أبرز استشراف رؤية أفريقيا 2030 عبر تحليل المؤشرات القياسية العالمية والتحولات الديمغرافية والتعاون البحثي، إلى جانب صياغة استراتيجيات الترابط العالمي لبناء جامعات جاهزة للمستقبل قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. يوم الأحد بإذن الله إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2025-2026. نتمنى بإذن الله التوفيق للجميع. أعلنت وزارة التربية والتعليم البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2025-2026 للمراحل الدراسية الكافة، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 12 يوليو الجاري ولمدة يومين بإذن الله. خصصت الوزارة بحسب البرنامج الزمني المعلن عنه يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026 لنتائج الصفوف الدراسية من 9 وحتى 12، على أن يتم إعلان نتائج الصف 12 في 10 صباحا، ونتائج الصفوف من 9 إلى 11 في 12 ظهرا. كما خصصت يوم الأثنين الموافق 13 يوليو لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثامن، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من 5

الثامن في الساعة 10 صباحا، ونتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في الساعة 12 ظهرا. أوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج نهاية العام الدراسي عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني، وذلك اعتبارا من الساعة المحددة لنتائج كل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونيا عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداء من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 12 صباحا بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة. مرة ثانية نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. طيب، إطلاق مركز التميز للأمراض النادرة في أبوظبي. وقعت دائرة الصحة أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة مذكرة تفاهم خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 في مدينة سان دييغو الأمريكية لإطلاق مركز التميز للأمراض النادرة في أبوظبي. بيكون المركز منصة رائدة للتشخيص والعلاج والمتابعة والبحث العلمي والتعليم ورعاية المرضى، مع تركيز خاص على الاضطرابات النادرة المتعلقة بالأيض وأمراض الكلى والدم. يهدف المركز عبر الجمع بين جهود الأطباء والباحثين وشركاء المنظومة الصحية إلى وضع معيار جديد لرعاية الأمراض النادرة في المنطقة، كما يسعى إلى تقليل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية لبعض هذه الحالات المرضية على الأسر والمجتمعات وأنظمة الرعاية الصحية، ليمثل نموذج عملي يجسد منظومة علوم الحياة الذكية في أبوظبي من خلال تسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى نتائج صحية ملموسة للمرضى على أرض الواقع. كذلك قبل الفاصل مستمعين، هذا الخبر: أبحاث التكنولوجيا ممثلا وطنيا للدولة في مجلس العلوم الدولي. أعلنت دولة الإمارات انضمامها لأول مرة في مجلس العلوم الدولي ISC مع اختيار مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ممثلا وطنيا للدولة لدى المجلس، في خطوة بارزة تعكس تنامي حضور الإمارات في المجتمع العلمي العالمي ومشاركتها في الحوارات الدولية المعنية بالسياسات العلمية. يعد مجلس العلوم الدولي أكبر منظمة دولية مستقلة وغير حكومية تعنى بتوحيد جهود أكثر من 250 هيئة علمية حول العالم، بما في ذلك الأكاديميات الوطنية للعلوم ومجارس البحوث والاتحادات والجمعيات العلمية الدولية. وبالشراكة مع الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، يطلع مجلس العلوم الدولي بدور المنسق المشارك للمجموعة الرئيسة للمجتمع العلمي والتكنولوجي التابعة للأمم المتحدة، بما يساعد على ضمان حضور الأدلة العلمية والخبرات المتخصصة في مسارات صنع السياسات العالمية الكبرى، ومنها تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد يوم العلوم 2026، وهو فعالية تنظمها الأمم المتحدة بالشراكة مع المجلس الدولي للعلوم، وتجمع صناع السياسات والباحثين والمنظمات الدولية بهدف تعزيز دور العلوم في التصدي للتحديات العالمية. تركز استراتيجية مجلس العلوم الدولي الجديدة للفترة 2025-2028 على مجموعة من الأولويات الرئيسة، من بينها الدبلوماسية العلمية وصنع السياسات المستندة إلى الأدلة وتطور منظومات العلوم في ظل التكنولوجيا الناشئة.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: استوديو واحد. استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد، مستمرين معكم بإذن الله حتى 11:30 صباحا. هذا البرنامج مستمعينا نذكركم بأنه يأتيكم عبر إذاعة أبوظبي FM وستارز بلاي، تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN. هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام، كذلك يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ربي يديم عليها نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين، عبر أبوظبي FM. مكالماتكم الهاتفية على 600-551-2222 ورسائلكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae، الاسم ورقم التليفون من

فسبحان الله، وإحنا قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقفه الكثيرة صلى الله عليه وسلم، والقصص الجميلة اللي كانت تركز وتبين تفاؤله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، وأنه دائما يقول قول الكلمة الطيبة، قول الكلمة الطيبة. شاف رجل جاي من بعيد، سأل من هذا؟ قالوا له صعب. قال بل سهل، سهل أمركم، سهل، ليش صعب؟ سهل. لما زار ذاك المريض وقال له، يعني دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أذكر النص يعني بالضبط، ولكن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بل هي حمة تفور تزير القبور، فقال هي كذلك. ثاني يوم مات، مع أن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان مأمن، لو كان متفائل لشفي اللي قاعد يدعي لك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا هو كان متشائم. فلا مكان للتشاؤم نحن عندنا ولله الحمد، لا في ديننا الحنيف ولا في دولتنا الحبيبة دولة التسامح والتعايش. احنا ما نعرف التشاؤم ولله الحمد، احنا في يومنا من نصبح الى ان نمسي ونحن متفائلين خير بإذن الله، متفائلين بأن كل خير، وأمر الإنسان خير وطيب بإذن الله إن صبر وإن شكر. فالأمور سهلة، يقول الجملة الفلسفية تقول ليس سيئا إلا ما أراه سيئا، لأن الأمر في البداية تكون عبارة عن فكرة، وهذه الفكرة تتحول إلى مشاعر، وهذه المشاعر تتحول إلى تصرفات في نهاية المطاف. فأنت كيف تشوف الشيء يكون كذلك مردودة. إذا أنت شفت الشيء خير وطيب وسهل وهين يكون كذلك، إذا أنت شفته صعب وما أقدر ومستحيل فهو كذلك. أنت كيف تشوف الأمر؟ فإن شاء الله أمرك طيب يا طويل العمر، وإن شاء الله أنه محلولة. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية يا خميس، حياك الله. طيب، يقول طلب مني أحد الأخوة من أصحاب الهمم أن أوصل صوته إليكم. طيب، يقول بأن لديه ملاحظة معينة، كذلك أنا لدي ملاحظة تأمرون فيما يتعلق بأعمدة إنارة الشوارع. عليكم السلام ورحمة الله، تأمر يا طويل العمر، ملاحظاتكم دائما ملباة في استوديو واحد بإذن الله، وناخذ إن شاء الله اتصالاتكم، ما يصير خاطركم إلا طيب. تامر يا طويل العمر، يتواصلون وياك إن شاء الله. العين تستضيف العروض النهائية للدورة الأولى من برنامج مزن هب 71. شهدت مدينة العين يوم العروض التقديمية لبرنامج مزن هب 71 في نسخته الأولى، والذي شكل منصة بارزة استعرض خلالها 16 مؤسس إماراتي مشاريعهم الناشئة الواعدة أمام نخبة من المستثمرين وقادت منظومة الابتكار في إمارة أبوظبي، وذلك بعد 3 أشهر من التدريب والتطوير المكثف. يجسد برنامج مزن شراكة استراتيجية مثمرة بين هب 71 وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، تجمع بين الخبرة العميقة للصندوق في تمويل ودعم ريادة الأعمال الوطنية والقدرات المتقدمة لمنظومة هب 71 في تمكين الشركات الناشئة تكنولوجيا على مستوى العالم. يعكس هذا التعاون التزام مشترك ببناء مسار مستدام لدعم رواد الأعمال الإماراتيين منذ المرحلة الأولى، وتزويدهم بالإرشاد العملي والتوجيه، وإتاحة الوصول لشبكة واسعة من الشركاء والخبراء. كما أكد محمد الخوري رئيس قسم التوثيق في هب 71 في علم الأهمية على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج، قائلا ينسجم برنامج مزن تماما مع رؤية أبوظبي الطموحة لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمعرفة. كذلك إكسبو أصحاب الهمم الدولي يستعرض أحدث التقنيات المساعدة والابتكارات الدامجة. يستعرض معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته 8 لعام 2026 الذي يقام في دبي من 19 وحتى 21 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار دمج المجتمعات وتمكين الحياة، مجموعة استثنائية من أحدث التقنيات المساعدة والابتكارات الدامجة، ليؤكد مكانته كأكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا يعنى بأصحاب الهمم. تشير التوقعات إلى أن قيمة السوق العالمية للتقنيات المساعدة بترتفع إلى 30 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى نحو 65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، منها 5 مليارات دولار قيمة حجم سوق دول المنطقة. نطلع مستمعين لهذا الفاصل ومكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: استوديو واحد. استوديو واحد. برنامج الرائد في خدمة الوطن. ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

اليوم تحدي القراءة العربي يتوج أبطال نسخته العاشرة في الإمارات. ينظم تحدي القراءة العربي اليوم بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي. دبي للثقافة احتفالية حاشدة في مركز دبي للمعارض إكسبو دبي لتتويج أبطال دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات، واللي شهدت مشاركة قياسية بعد ما خاض المنافسات أكثر من 830 ألف طالب وطالبة. يحضر تتويج أصحاب المراكز الأولى أيضا معالي سارة بنت يوسف الأميري وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي والمهتمين بالشأن المعرفي والتعليمي، وحشد كبير من طلبة المدارس في الإمارات وأولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركات أو المشاركين في التصفيات. حققت الدورة العاشرة من مبادرة تحدي القراءة العربي اللي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مشاركة قياسية وصلت إلى 40 مليون و286 ألف و428 طالب وطالبة من 60 دولة يمثلون أكثر من 138 ألف مدرسة وبإشراف أكثر من 160 ألف مشرف ومشرفة. لذلك مستمعينا أخبارنا قبل الختام، مهرجان الشيخ زايد الصيفي منصة وطنية لتنمية المهارات. يواصل مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي حتى 23 أغسطس المقبل، ترسيخ مكانته أحد أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى استثمار العطلة الصيفية في بناء قدرات النشأ والشباب عبر منظومة متكاملة تجمع بين التعليم والتكنولوجيا والرياضة والصحة والترفيه بمشاركة 30 جهة وطنية وأكاديمية وأمنية ورياضية. يقدم المهرجان أكثر من 3000 برنامج وورشة عمل داخل قاعات مغطاة ومكيفة بالكامل في بيئة تعليمية ترفيهية آمنة تعكس رؤية دولة الإمارات في الاستثمار في العقول الصاعدة وتعزيز الهوية الوطنية وإعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل. وصلنا معكم مستمعين لختام حلقتنا لليوم، شكرا لكم على متابعتكم تواصلكم استماعكم مشاركاتكم الطيبة الهادفة سواء بالاتصال على 600551222 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. نلقاكم إن شاء الله مستمعين يوم الأثنين القادم في نفس الموعد من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات عبر أثير أبوظبي FM. تحيات جاسم محمد، أحمد العبيدلي، علي السبت، كوثر أحمد، في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: عيناك يا حمدة. روايتنا التي انتقيناها اليوم من عناوين الأدب الإماراتي نشرت للمرة الأولى تحت اسم مستعار لكاتبتها آمنة المنصوري. سمت نفسها في أولى طبعات الرواية الغدير العذب، وهي رواية لاقت رواجاً كبيراً بين القراء. يمكن الجزم بأنها نص مميز لدى مؤلفتها التي كتبت في مقدمة الطبعة الرابعة منها:
0: كلما مضيت في طريق ما وخلت أنني سأنسى حمدة لحقت بي، شدت طرف عباءتي بشغبها وبراءتها وكأنها طفلتي المدللة.
1: عيناك يا حمدة، رواية محلية خالصة تتراوح بين السرد بالفصحى والحوار بين الشخصيات باللهجة الإماراتية. تدور أحداثها في بيئة محلية، نرى فيها ملامح الأحياء القديمة، حميمية الفرجان والبحر المجاور للبيوت، البحر الحاضر بقوة منذ السطور الأولى للرواية. تحكي الرواية قصة حمدة التي ولدت لرجل كان يتمنى صبيا يحمل اسمه، لكنه يبشر بأنثى. فلم يحتفي والدها بمولدها، لكأنما تسكن قلبه بقايا جاهلية تتطير من الإناث. ومن فرط شوقه لطفل يأتي من صلبه، جردت من صفة تأنيثها وأطلقوا عليها اسم حمد. وكأن حمد كما صورتها مؤلفة الرواية جاءت إلى دنيانا طفلة غير مرغوب فيها، أو في توقيت لم يكن على هوى أبيها. مع الوقت يشاء الله أن ترزق والدة حمد بصبي يسمى حمد لتسترد هي علامة تأنيثها، ولكن مع ذلك بقيت تلمز بين كبار العائلة بأنها جذبت أمها. في نص رواية عيناك يا حمدة تصحبنا المؤلفة آمنة المنصوري في سرد يتوقف عند محطات مهمة في حياة بطلة الرواية. كيف تسهم ظروف تلك المحطات في رسم ملامح آمالها ونجاحاتها، كما تسهم في تعميق وعيها واستيعابها للظروف التي تمر بها. نتعرف على تعلق حمدة بخالها الذي يكمل دراسته الجامعية في القاهرة، وكيف ساهمت مكتبته وحبه للقراءة والاطلاع في تشكيل الوعي الثقافي لبطلة الرواية حمدة. وبحكم قربها من خالها تتعلق بصديق خالها وقريبها في نفس الوقت راشد، وتجمع بينهما قصة حب عفيفة. لكن القدر لا يتوج قصة حبهما بالاقتران، فرغم تقدم راشد لخطبتها بعد إتمامها دراستها الإعدادية ترفض، بحجة رغبتها في استكمال دراستها أكثر. وفي الوقت نفسه تتأزم علاقة حمدة بوالدها، وتصل ذروة ذلك التأزم على رمزية إقدام الأب على إحراق ما خطته حمدة من خواطر ويلقي بمذكراتها في النار.

0: في تطور للأحداث تفجع حمدة بفقد والدتها إثر حادث مروري. يخلف الوالد طريح الفراش مشلولاً لتبقى حمدة إلى جوار والدها ترعاه في الوقت الذي يتسلل فيه الإحباط إلى قلب راشد، والذي تدفعه ظروف عمله إلى العمل خارج الوطن، مخلفا حمدة في دوامة من الفقدان والتبعات التي جنتها جراء أنصاف الحلول والتردد والذي غلب على حياتها وظروفها العائلية. حتى لحظة تسجيل هذه الحلقة من برنامج أقلام إماراتية، هناك مشروع لتحويل الرواية إلى مسلسل تلفزيوني لعلنا نشاهده يوما ما.
1: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. واصلت دبي أداءها الاقتصادي الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2026، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 2.14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم الخميس، فبحلول الساعة 12:54 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 78 سنتاً أو بنسبة 1% لتصل إلى 78 دولار و80 سنتاً للبرميل. انخفض سعر الذهب

0: اليوم ووصل قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع والذي سجله في الجلسة الماضية، فبحلول الساعة 3:43 بتوقيت غرينتش هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 14% ليصل إلى 4060 دولاراً و46 سنتا للأوقية. تعتزم شركة أبل استثمار أكثر من 30 مليار دولار في صفقة مع شركة برودكوم لشراء وتطوير رقائق إلكترونية متطورة داخل أمريكا بهدف تعزيز الإنتاج المحلي للرقائق وتقليل الاعتماد على الخارج لتشغيل أجهزة الشركة. وتستهدف الشراكة إنتاج 15 مليار رقاقة إلكترونية، حيث تعمل برودكوم حالياً على توسيع قدرات منشأتها في مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو الأمريكية لإنتاج هذه الرقائق. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أيوة قولوا معاي قولوا معاي. شكرا أحسنتم.
3: شكرا شكرا.
2: يلا عشاك
4: أنا وحبيبي عشاك.
2: أيوة والشوق شاهد
4: نشتاق أنا وحبيبي.
2: يلا نقولها مع بعض. يلا واحد اثنين

0: شكرا شكرا ألف شكر.
1: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
2: يقول إيرفين يالوم في كتابه تعرية الحب: إذا كنت تريد أن تعيش في عالم يملأه الحب، فيجب عليك أنت أن تقوم ببناء هذا العالم، ويجب أن تبدأ بتطوير سلوكك الخاص أولاً. إذا تبغى تبني أسرة يسودها الحب والطمأنينة، فابدأ بإصلاح سلوكك الخاص فيك. فكل خطوة تتخذها نحو الوعي والحب والاحترام تبني فيها أسرة أكثر دفء وطمأنينة.
1: حياة الأسرة.

من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنى. خلك معانا وتهنّى.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبو ظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية. وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبل سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري. حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة عصام عاشور سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن البرامج الصيفية للصندوق التي اختتمت أنشطة أسبوعها الأول تحت شعار فخورين بالإمارات في 50 مقرا على مستوى الدولة تهدف إلى الإسهام في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية من أجل مستقبل

مشرق لهذا الوطن الغالي وفقا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي يضع الشباب في مقدمة أولوياته دائما. نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل حول المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بمشاركة عدد من موظفي الهيئة ومتطوعيها بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية وتحقيق أثر مستدام. وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجمعية واجبة التطوعية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة طلبة الجامعة في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب ودعم جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس ازعل عليك. يعني روح واروح واسري ليل الظلام،

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن المزيد من الضربات على إيران، وقال إن الضربات رد على الهجمات على السفن، وإنه إذا أقدمت إيران على المزيد فسيزداد الوضع سوءا. هذا وأكد مسؤولون عسكريون أمريكيون أن الضربات الأخيرة أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة. يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى عقود في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

ما تستاهلش الحب لكني انا انا سرعت في حبي ما تستاهلش الحب لكني انا انا سرعت في حبي مثلت لي حبك وحبك

0: يستاهلش الحب.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: رئيس الدولة يصل إلى الكويت في زيارة أخوية وأمير البلاد في مقدمة مستقبله. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية. وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، شارك في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية بهدف ترسيخ منصة دولية جامعة للحوار حول مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. أكد معالي الشيخ نهيان بن بارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن البرامج الصيفية للصندوق اختتمت أنشطة أسبوعها الأول تحت شعار فخورين بالإمارات في 50 مقرا على مستوى الدولة، تهدف إلى الإسهام في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي، وفقا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي يضع شباب الإمارات في مقدمة أولوياته دائما. جاء ذلك خلال متابعة معاليه لأنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن. أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العمارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. وننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن المزيد من الضربات على إيران، وقال إن الضربات رد على الهجمات على السفن، وإنه إذا أقدمت إيران على المزيد فسيزداد الوضع سوءا. هذا وأكد مسؤولون عسكريون أمريكيون أن الضربات الأخيرة أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة. يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان.

0: طرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى عقود في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يصل إلى الكويت في زيارة أخوية، وأمير البلاد في مقدمة مستقبله. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم عادل اليافعي ومن الإخراج لؤي السعدي، في أمان الله.
2: الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM

استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي أف أم.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية، وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبل سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، شارك في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وأجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك بطاقة إيان موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: Mario, come on.
1: معاكم دايما أقرب.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الكلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح. أطلقت صافرات الإنذار في الأردن عقب تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ قادمة من إيران، وقالت الحكومة الأردنية إنه تم التعامل مع الصواريخ والتصدي لها. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن المزيد من الضربات على إيران، وقال إن الضربات رد على الهجمات على السفن، وإنه إذا أقدمت إيران على المزيد فسيزداد الوضع سوءاً. هذا وأكد مسؤولون عسكريون أمريكيون أن الضربات الأخيرة أصابت 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً، شملت أنظمة دفاع جوي ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة. يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقاً لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى عقود في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: عيناك يا حمدة. روايتنا التي انتقيناها اليوم من عناوين الأدب الإماراتي نشرت للمرة الأولى تحت اسم مستعار لكاتبتها آمنة المنصوري. سمت نفسها في أولى طبعات الرواية الغدير العذب، وهي رواية لاقت رواجاً كبيراً بين القراء. يمكن الجزم بأنها نص مميز لدى مؤلفتها التي كتبت في مقدمة الطبعة الرابعة منها:
0: كلما مضيت في طريق ما وخلت أنني سأنسى حمدة لحقت بي، شدت طرف عباءتي بشغبها وبراءتها وكأنها طفلتي المدللة.
1: عيناك يا حمدة، رواية محلية خالصة تتراوح بين السرد بالفصحى والحوار بين الشخصيات باللهجة الإماراتية. تدور أحداثها في بيئة محلية، نرى فيها ملامح الأحياء القديمة، حميمية الفرجان والبحر المجاور للبيوت، البحر الحاضر بقوة منذ السطور الأولى للرواية. تحكي الرواية قصة حمدة التي ولدت لرجل كان يتمنى صبيا يحمل اسمه، لكنه يبشر بأنثى. فلم يحتفي والدها بمولدها، لكأنما تسكن قلبه بقايا جاهلية تتطير من الإناث. ومن فرط شوقه لطفل يأتي من صلبه، جردت من صفة تأنيثها وأطلقوا عليها اسم حمد. وكأن حمد كما صورتها مؤلفة الرواية جاءت إلى دنيانا طفلة غير مرغوب فيها، أو في توقيت لم يكن على هوى أبيها. مع الوقت يشاء الله أن ترزق والدة حمد بصبي يسمى حمد لتسترد هي علامة تأنيثها، ولكن مع ذلك بقيت تلمز بين كبار العائلة بأنها جذبت أمها. في نص رواية عيناك يا حمدة تصحبنا المؤلفة آمنة المنصوري في سرد يتوقف عند محطات مهمة في حياة بطلة الرواية. كيف تسهم ظروف تلك المحطات في رسم ملامح آمالها ونجاحاتها، كما تسهم في تعميق وعيها واستيعابها للظروف التي تمر بها. نتعرف على تعلق حمدة بخالها الذي يكمل دراسته الجامعية في القاهرة، وكيف ساهمت مكتبته وحبه للقراءة والاطلاع في تشكيل الوعي الثقافي لبطلة الرواية حمدة. وبحكم قربها من خالها تتعلق بصديق خالها وقريبها في نفس الوقت راشد.

وتجمع بينهما قصة حب عفيفة. لكن القدر لا يتوج قصة حبهما بالاقتران، فرغم تقدم راشد لخطبتها بعد إتمامها دراستها الإعدادية ترفض بحجة رغبتها في استكمال دراستها أكثر. وفي الوقت نفسه تتأزم علاقة حمدة بوالدها، وتصل ذروة ذلك التأزم على رمزية إقدام الأب على إحراق ما خطته حمدة من خواطر ويلقي بمذكراتها في النار.

0: في تطور للأحداث تفجع حمدة بفقد والدتها إثر حادث مروري. يخلف الوالد طريح الفراش مشلولاً لتبقى حمدة إلى جوار والدها ترعاه في الوقت الذي يتسلل فيه الإحباط إلى قلب راشد، والذي تدفعه ظروف عمله إلى العمل خارج الوطن، مخلفاً حمدة في دوامة من الفقدان والتبعات التي جنتها جراء أنصاف الحلول والتردد والذي غلب على حياتها وظروفها العائلية. حتى لحظة تسجيل هذه الحلقة من برنامج أقلام إماراتية، هناك مشروع لتحويل الرواية إلى مسلسل تلفزيوني لعلنا نشاهده يوما ما.
1: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: دونالد ترامب إلى القول بأن إيران تستهدف الرئيس ترامب شخصيا وأنها وضعته على رأس قائمة المستهدفين خلال الفترة القادمة، وبالتالي ما الذي ينتج عن كل ذلك؟ ينتج بأننا أقرب إلى المواجهة العسكرية منها إلى استمرار في التفاوض أو الوصول إلى اتفاق نهائي، لأن إيران لم تقتنع بأن تعيد مرة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 من شهر شباط فبراير الماضي، وهذا الأمر لن يكون مقبولا لا لدول المنطقة، لا للولايات المتحدة الأمريكية، ولا للدول حتى تلك التي أخذت موقفا سلبيا من العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية. لعلك استمعت معي إلى ما ذكره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات حلف الناتو في أنقرة، عندما اعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لها الحق بممارسة العمل العسكري وبأن يجب الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا الأمر يتكرر أيضا مع تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وعدد من القادة الأوروبيين. هنالك اتفاق الآن لإرسال قطع حربية إلى المنطقة من قبل فرنسا، المملكة المتحدة وألمانيا، وربما تنضم دول أوروبية أخرى. إذن نحن الآن في وضع مختلف عما كان عليه سابقا. هنالك على صعيد المجتمع الدولي رفض للسياسة الإيرانية، وبالتالي أعتقد بأن التصعيد العسكري هو ما هو أو هو السبيل الذي تسلكه الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة أطراف أخرى إن لم تتراجع طهران عن سياستها في المنطقة، ليس فقط طبعا إغلاق مضيق هرمز ولكن أيضا الاعتداء على دول الجوار. لذلك الصراع مرشح الحقيقة لأن يأخذ مسارا أكثر تصعيدا خلال الفترة القادمة، ومن ذلك الاعتداءات التي سألت عليها. نعم. الاعتداءات الآثمة على دول

0: الجوار على مملكة البحرين، على الكويت، على الأردن، وكذلك على كردستان، العراق، وربما واعتداءات طبعا على السفن التجارية التابعة لقطر والمملكة العربية السعودية.
1: اليوم دكتور صالح في عمان، التاريخ يكتب مواقف الرجال، التاريخ يكتب مواقف الدول، التاريخ يكتب أيضا صلابة الدول، قوة هذه الدول، مكانة هذه الدول في الأزمات، جيوش هذه الدول، اسم هذه الدولة، ماذا فعلت في الأزمة. هذا هو التاريخ، هنا يكتب ماذا قامت هذه الدول خلال هذه الأزمات، سواء مع شعبها، سواء مع المقيمين في أرضها، سواء مع الدول الشقيقة والدول الصديقة، كيف كان تصرف قادتها. هنا التاريخ يكتب دكتور صالح. اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، سيدي وقائدي وملهم، ملهمنا جميعا. اليوم سموه رغم ما تعرضت له دولة الكويت من هجمات اليوم، وأيضا مملكة البحرين، سموه وصل دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية، هي أعلن رسميا بأنها زيارة أخوية بلا شك، ولكن لها دلالات، لها أيضا انعكاس لرسالة الإمارات، رسالة سموه أيضا في وحدة الصف الخليجي أمام مختلف التحديات، وكيف نكون نحن في التحديات.
2: أولاً كما أشرت، أصبحت دول مجلس التعاون هي النموذج والقدوة والمثل ومراكز الثقل المتنوعة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتنموياً، وأصبحت محط أنظار قادة العالم ورؤساء الأركان وكل العالم ينظر إلى الدول الخليج العربي أنها ترتكز على نظرية أن الأمن لا يبنى بالتصعيد، الأمن يبنى بالتنمية، بالعمل الجماعي، وإعداد الدول يبدأ من إعداد الإنسان. ومثال يشهد له القاصي والداني أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة أثبتت للعالم أن قوة الدول أو قوة الدولة لم تعد سيدي تقاس لا بالمساحة ولا بالسكان ولا بالجغرافيا ولا بالموارد، وإنما تقاس بالقدرة على التأثير والإقناع وقوة التأثير. وعندما أتكلم عن قوة تأثير دولة الإمارات في العالم، وهي دولة صغيرة بمواردها وحجمها وسكانها، لكن لها حضور، لها قبول، لها إنجاز، لها امتداد في البعد الإنساني، نجحت في توظيف القوة الناعمة والقوة الذكية في خدمة الإنسانية والبشرية. إذا أخذنا نظرنا إلى دولة الإمارات، أول دولة في الشرق الأوسط أو بالعالم يكون فيها وزارة الذكاء الاصطناعي، أول دولة عانقت الفضاء في الشرق الأوسط، أول دولة في الشرق الأوسط أرسلت مسبار الأمل، وأول ما استلم سيدي صاحب السمو قيادة دولة الإمارات قال نحن سننتقل من التميز إلى التفوق. دولة الإمارات تجمع بين الموازنة بين الأمن والتنمية، إدراكا منها أن لا أمن بدون تنمية ولا تنمية بدون أمن.
1: صحيح.
2: هذا هي قوة دولة الإمارات. ثانيا، رسالة أرسلها إلى الداخل الإيراني، الجاليات الإيرانية في دول الخليج العربي هي من أكبر الجاليات في العالم، ولكنها لا تمس لا بكلمة ولا بلمس ولا بتأشير ولا بخطاب ولا بسردية، وهناك تداخل اجتماعي وتداخل اقتصادي.
1: لماذا برأيك دكتور صالح؟ لماذا
2: حتى الآن
1: لماذا هذا الاحترام دكتور صالح؟ لماذا هذا الاحترام للجالية الإيرانية في دولة الإمارات مثلا، رغم اعتداء إيران علينا ورغم اعتداء إيران المستمر على دول الخليج؟ لماذا برأيك هذا الاحترام لهذه الجالية رغم معرفة هذا النظام ماذا فعل؟
2: القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وسائر دول الخليج العربي تفرق بين النظام وبين الشعب، وتدرك دائما وأبدا أن أي دولة في العالم محكومة بمثلث أنا أسميه القيادة والأرض والشعب، وهناك علاقة ثلاثية متلازمة. الشعب الإماراتي عندما يحب أرضه يتشكل الانتماء، كلنا إماراتيون، والشعب الإماراتي عندما يلتف حول القيادة يقول كلنا محمد بن زايد. هنا يأتي دور القيادة، القيادة عندما تهتم بالشعب والأرض، وعندما تكلم عن الشعب المواطنين والمقيمين وأنا والوافدين، وكان لي الشرف أن أعيش 15 عاما، كانت تنظر أنهم هو مكون أساسي في قوة الدولة هذه. وعندما تهتم القيادة الرشيدة بالشعب والأرض، لاحظ هنا أتوقف، تهتم القيادة الرشيدة الإماراتية بالشعب والأرض تتشكل الحاكمية الرشيدة. أعطني حاكمية رشيدة في العالم مثل الحاكمية الرشيدة في دولة الإمارات. أما في إيران لماذا تهتم؟ الآن الجالي الإيراني في دولة الإمارات هم رجال أعمال، هم مواطنين يبحثون، لكن وفاؤهم وإخلاصهم وحبهم وإيمانهم ومحافظتهم على أمن دولة الإمارات أكثر من محافظتهم على أمن النظام الإيراني.
1: نعم. دكتور صالح المشكلة أعتذر على على على مقاطعتك، أنت ذكرت بأنك عشت في دولة الإمارات أكثر من 15 عاما، أنت لم تكن في بلد غريب، كنت في في في في بلدك، ونحن هنا في دولة الإمارات نحترم الجميع، وكما قال المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، الإمارات أرض الجميع. إذا نحن أمام نهج وإرث ينظر دوما للجميع، لمحبة الجميع، وأيضا للعدل مع الجميع هنا في دولة الإمارات. دكتور صالح دعني أذهب إلى باريس والدكتور رامي. دكتور رامي، كيف يمكن أن نقرأ رسالة معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة عندما قال تعزيز وحدة الموقف الخليجي أصبح ضرورة قصوى؟ ما هي الرسائل التي تحملها هذه الكلمات؟
0: عدة رسائل في حقيقة الأمر. الرسالة الأولى بأن هنالك نظرية للأمن والتنمية تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتمد على بناء علاقات لحسن الجوار سواء مع إيران أو مع غيرها من الأطراف. المسألة الثانية أن الأمن في منطقة الخليج هو أمن مترابط، وبالتالي هو أمن واحد لكل دول المنطقة، وهذا يفرض أن يكون هنالك تعاون على مستويات متعددة. ومن هنا تأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة إلى دولة الكويت، والتنسيق المستمر مع دول المنطقة، دول مجلس التعاون، وكذلك على الصعيد العالمي. نقطة ثالثة الحقيقة، بعد الاعتداءات الإيرانية منذ شهر شباط وحتى الآن، يجب أن يكون هنالك موقف على صعيد المنطقة، ويجب أن يكون هنالك تنسيق أمني، خصوصا أن دولة الإمارات كانت المبادرة بالدفاع عن أرضها كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحدثت أطراف دولية أخرى، وكانت المبادرة إلى أن تحمل على عاتقها حماية أرضها وحماية أمنها، وبالتالي يمكن أن تعمم التجربة الإماراتية على المنطقة برمتها. أضف إلى كل ذلك أن الآن وقد تجددت الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، فهذا مدعاة لأن يكون هنالك موقف سياسي واحد وموقف استراتيجي واحد في مواجهة الجانب الإيراني، وفي بناء تفاهمات أو دعنا نقول تنسيق أمني ما بين دول مجلس التعاون، بالإضافة طبعا إلى حلفاء سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأخرى. وبالتالي ما قامت به إيران الحقيقة يعيد دعنا نقول إلى المربع الأول، وإلى أن إيران ما تزال تمثل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، والأمن والاستقرار لدول الجوار، وبالتالي هذا يفرض تنسيقا أمنيا وتعاونا على مستوى مختلف عما شهدنا حتى الآن. الأمن في هذه المنطقة هو واحد لا يمكن تجزئته، وهو صحيح. أساس للتنمية وللمشروع التنموي الذي تخوضه دولة الإمارات وتخوضه دول المنطقة، دول مجلس التعاون، وهذا يفرض في حقيقة الأمر أن يكون هنالك رؤية جديدة، وأعتقد بأنه يتم البحث في هذه الرؤية، وخصوصا من الناحية الأمنية والاستراتيجية والعسكرية.
1: دكتور صالح، في عمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عمليا انتهاء مذكرة التفاهم وشدد في لهجته تجاه طهران. كيف تقرأ هذا التحول وهذه الكلمات، وهل انتهى برأيك فعلا المسار الدبلوماسي رغم أنه قال هذا المجال ما زال مفتوحا؟ باختصار دكتور.
2: شوف، عندما ننظر إلى الولايات المتحدة، ننظر إلى الولايات المتحدة دولة تمتلك كامل عناصر القوة الوطنية، لها حضور سياسي عالمي، حضور اقتصادي عالمي، حضور عسكري عالمي، أكثر من 800 قاعدة عسكرية حول العالم، أكثر من 250 ألف جندي عالمي، فهي مسؤولية عالمية. أيضا نتكلم عن الشخصية الوطنية الأمريكية كبيرة، يتطلب مصالح وطنية، والمصالح الوطنية يتطلب قدرات عسكرية لحماية هذه المصالح. هو ينظر أن المهمة من العملية العسكرية التي شنها على إيران لم تنجز، الآن توقف لعدة أسباب، للضغط العالمي حول إعطاء فرصة أن سلسلة التوريد والغاز والنفط يتدفق للعالم. لم تدرك إيران هذه الوقفة والهدنة التي أعطاها. الآن يجب، أمريكا قادر يا سيدي أن تفتح المضيق بالقدرة العسكرية، لكن لا تريد أن تخلط الأوراق. هي أعطت فرصة من أجل الشعب الإيراني. الآن لو قامت أمريكا بتدمير البنى التحتية من آلاف الجسور والسكك الحديدية والقطع المحافظات عن بعضها لانتهت إيران والشعب كذا، لكن هذا البعد العسكري المتزن لازلنا أمريكا تقاتل في إيران بمفهوم عملياتي جديد يساعد على إيصال رسائل. إذا بقي عقلاء في النظام الإيراني
1: بالحديث أيضا دكتور صالح، بالحديث أيضا دكتور صالح عن العقلاء، ترامب أيضا يقول إن إيران طلبت صفقة لكنه يشكك في التزامها. هل فقدت دكتور رامي برأيك فقدت واشنطن الثقة بإمكان الوصول لاتفاق مستدام ولو باختصار؟
0: الرئيس ترامب على وجه التحديد لا يرى بأن هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق طالما أن إيران لا تلتزم أصلا بالاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها، وتحاول في كل مرة تفسير تلك الاتفاقيات بما يتناسب مع مصالحها وبما يتناسب مع رؤيتها. وبالتالي الاتفاق حول فتح مضيق هرمز فهمته إيران على أنه إبقاء للمضيق تحت السيادة إيرانية، وهذا أمر مرفوض بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ حامد، عنوان المواجهة الحالية هو المضيق، وهذا المضيق هو عنوان أيضا لنجاح أو فشل الولايات المتحدة الأمريكية. الخيار الوحيد المطروح طالما أن إيران لا تلتزم بالاتفاقيات، وطالما أن ليس هنالك ثقة لدى الرئيس الأمريكي ولدى الإدارة الأمريكية ولدى أطراف متعددة بالمناسبة حتى الأطراف الدولية، فأعتقد بأن الخيار الوحيد المتاح هو خيار التصعيد العسكري الذي يتوقع أن يكون خلال الفترة القادمة. نقطة أخيرة فقط، أعتقد بأن إيران تريد التخفيف من الاندفاع الأمريكية، لكن أعتقد بأنه فات الأوان على ذلك بعد كل الاعتداءات التي قامت بها خلال الساعات والأيام القليلة الماضية.
1: صحيح دكتور رامي، وصفت بالاندفاع الأمريكي، والدليل على أنه اندفاع قوي جدا دكتور صالح، تم استهداف أكثر من 170 هدف إيراني خلال يومين، منها 80 هدف أول أمس، نفذت بأربع طائرات خلال أربع ساعات بحسب التقارير الأمريكية دكتور صالح. من الناحية العسكرية، ما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة الهجمات الأمريكية الحالية دكتور صالح؟
2: أنا أعتقد الهجمات الأمريكية الحالية أسميها بالضربات الرأسية المتسلسلة وعلى طول الساحل الإيراني، وهي بالبعد العسكري نسميها العزل والتجريد، تجريد المنطقة من قدرات هذا الساحل اللي عليه موانع. وهذه الضربات العسكرية الرأسية لها ثلاث أهداف. الهدف الأول عسكري اللي هو ضرب مواقع الصواريخ والرادارات وتخفيض قدرات الحرس الثوري الذي يسيطر على مداخل المضيق. ولاحظ ضربات وجهت إلى جزيرة قشم وجزيرة أبو موسى، مداخل المضيق. والهدف الثاني هو بعد اقتصادي، عندما هذه الضربات الرأسية استهدفت الموانع، بمعنى رسالة أنه سنضغط على مواردكم. وكما قال الرئيس الإيراني للمرشد الأعلى مجتبى، قال له إذا استمر الحصار البحري علينا لن نجد شيء نأكله بعد شهر، عليك أن توافق. أعتقد إيران في طريقها إما الانتحار أو السياسي بنفسها أو الاستسلام. والبعد الآخر لاحظت أنه ترامب
1: نعم دكتور صالح
2: بتهيئة البيئة وباتجاه جزيرة خارك وهي التي تبعد عن المضيق 500 كيلو قد يقود بها موطئ قدم ويحتلها. هذه الجزيرة عصب الاقتصاد الإيراني، يخرج منها 90% من النفط الإيراني. الآن هي الوضع عسكري اقتصادي واستراتيجي، وأتوقع سيسقط النظام الإيراني من الداخل ويستسلم للشعب وبعدها يستسلم للنظام الدولي.
1: إذن الخيارات المطروحة دكتور رامي أمام إدارة ترامب، التصعيد العسكري الواسع أم برأيك الحصار طويل الأمد أم سقوط النظام كما قال الدكتور صالح؟ أي هذه المسارات؟ إذن ثلاثة مسارات هي الأكثر ترجيحاً أم أن هناك مسار آخر جديد برأيك؟
0: باعتقادي هنالك بالفعل ثلاث مسارات من الناحية العسكرية أتحدث. المسار الأول وهو الإبقاء على الضربات الجراحية كالتي شهدناها خلال الساعات الماضية، أو الانتقال إلى السيطرة على المناطق أو البر الإيراني المحاذي لمضيق هرمز والجزر الإيرانية في هذه المنطقة، أو أن يكون هنالك عملية عسكرية شاملة تعمد إلى إسقاط النظام الإيراني. الخيار الثالث أو السيناريو الثالث يبدو مستبعدا للغاية لأن تكلفته باهظة حتى الآن. الخيار الثاني هو خيار مرجح، ولكن أيضا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية تجنبه إذا ما كان ذلك ممكنا، سواء عبر المفاوضات أو عبر الوصول إلى تسوية، باعتبار أن هذا الخيار أيضا ليس سهلا طالما أن هنالك عمل بري، فهذا يعني أن هنالك خسائر أمريكية وهذا ينعكس سلبا على الإدارة وموقعها بالمعايير الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد بأن هنالك تصعيد سوف نراه خلال الفترة القادمة، وتبدو كل السيناريوهات في الحقيقة متاحة أمام الرئيس الأمريكي من حيث القدرة العسكرية ومن حيث أن المضيق أصبح عنوان الصراع الإيراني الأمريكي خلال الفترة القادمة.
1: البعض يتحدث عن خطورة أن يتحول الوضع الدكتور صالح إلى إدارة حالة لا حرب ولا سلم، وأن يبقى الصراع دون حسم. كيف ترى هذه النظرية برأيك ولو باختصار؟
2: شوف سيدي، هذا الخيار تفضله إيران. إيران دائما تقاتل وتعمل في المنطقة الرمادية، يعني لا سلم ولا حرب، ولا وأحيانا لا تعلن شيء. أمريكا الهدف الرئيسي من الحملة العسكرية التي بدأت في فبراير هو إنهاء الأهداف التي خططت، البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي، الأذرع الإيرانية، ومن ثم توجيه النظام. لم تتحقق 100%. أمريكا تريد إنهاء الحرب للتفرغ للداخل الأمريكي، وأقصد بالداخل الأمريكي وهذه السياسية، التفرغ للانتخابات النصفية التكميلية، وأيضا تخفيف الضغط العالمي على أمريكا. أمريكا تحت الضغط أن العالم بحاجة لاستمرار سلاسل التوريد، وهنا المشكلة. ترامب يحاول أن يوازن أنه المضيق ولو يبقى مفتوح بنسبة 50% أفضل من أن يكون مغلق، ولا يريد أن تكون حمل قادر أن تكون حملة عسكرية شاملة على كل جغرافية إيران وإنزال بري وبحري وإسقاط النظام وخلط. لكن هذا سيخلق واقع وفراغ جيوسياسي لا ترغبه دول الخليج العربي ولا ترغبه حلفاء أمريكا، لكن يحاول الموازنة.
1: نعم دكتور صالح،
2: لا زال أمريكا تتمتع بالصبر الاستراتيجي والتصعيد المنضبط، الرد المتدرج المتناسب. يعني إيران تبني ردها على الرد الأمريكي. لاحظ لماذا أمريكا لم تستهدف قطعة بحرية؟ لأنه تعرف إذا استهدف قطعة بحرية أمريكية وهي موجودة أمامها تذهب لاستهداف البحرين والكويت والأردن، وهذا منتهى الغباء ومنتهى التهور. لماذا لا تستهدف؟
1: وصلت الفكرة دكتور صالح.
2: إذا استهدف قطعة بحرية أمريكية يعني أمريكا قامت بحملة عسكرية شاملة كما أشار الدكتور الفاضل من باريس.
1: إذن كل الشكر وتقدير لكم الدكتور صالح المعايطة الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، والدكتور رامي خليفة الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لكم. التاريخ لا يخلد كثرة الكلام مشاهدين الكرام، نهاية هذا المشهد المفتوح على كل الاحتمالات، تبقى رسالة الأوضح أن أمن المنطقة

لا يمكن أن يبنى على ردود الأفعال أو حسابات القوة المؤقتة، بل احترام السيادة، تعزيز الشراكات، تغليب الاستقرار على مسارات التصعيد. في أمان الله.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: خلال زيارة أخوية، رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. محمد بن راشد يعرب عن فخره ب 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها، خاصة في المجالات التنموية الاقتصادية بما يخدم

مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان في إطار زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى دولة الكويت الشقيقة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية بهدف ترسيخ منصة دولية جامعة للحوار حول مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس: فخور بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي هذا العام، فخور بمهاراتهم في القراءة وشغفهم بالمعرفة وتعلقهم بالكتب، بكم تبنى الحضارة، القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع، وأبارك للطالبة دانا عادل الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات لتمثل الدولة ضمن 60 دولة شاركت هذا العام، و40 مليون طالب كانوا جزءا من التحدي في هذا العام الأكاديمي. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، التقى الفائزين بجوائز النسخة الثانية من مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال، وهنأ سموه الفائزين بالجائزة وتبادل معهم الأحاديث الودية حول مشاريعهم وأفكارهم الطموحة التي تعكس وعي الشباب الإماراتي بدورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية لمواصلة بناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وأعرب الفائزون بالجائزة عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذا اللقاء الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل بأبوظبي وفدا من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي برعاسة معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس الدائرة. واطلع سموه خلال اللقاء بحضور الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان على الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي وأبرز المستجدات والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو المستدام ودعم التنمية الشاملة في منطقة الظفرة، إلى جانب الإنجازات التي حققتها الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة. تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي المسار الدولي من البرنامج التدريبي أطلق خلال مشاركة الاتحاد في جلسة حوار المساواة الذكاء الاصطناعي والتجارة وريادة الأعمال الرقمية الشاملة على هامش القمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026 في مدينة جنيف السويسرية. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن البرامج الصيفية للصندوق التي اختتمت أنشطة أسبوعها الأول تحت شعار فخورين بالإمارات في 50 مقرا على مستوى الدولة تهدف إلى الإسهام في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي، وفقا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي يضع شباب الإمارات في مقدمة أولوياته دائما. جاء ذلك خلال متابعة معاليه لأنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن. في خبر آخر، أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة،
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة.

0: تهديدا لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودعمهما لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في خبر آخر، عقدت دولة الإمارات وجمهورية البرتغال الجولة الأولى من المشاورات السياسية في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث ترأست معالي لانا نسيبة وزيرة دولة وفد دولة الإمارات، بينما مثل الجانب البرتغالي معالي الدكتورة آنا إيزابيل شافير سكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون بوزارة الخارجية البرتغالية. وتكتسب هذه المشاورات أهمية كبيرة في مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبرتغال، إذ تتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ننتقل إلى الأخبار الرياضية مع علي المحمودي.
1: تواصلت اليوم فعاليات سباق التمهيدي الأول ضمن النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن على ميدان الروضة بمنطقة العين في منافسات سن الإيذاع على مدار 15 شوطا لمسافة 4 كيلومترات، وبمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون. يخوض المنتخب المغربي الليلة مواجهة مرتقبة أمام فرنسا في افتتاح منافسات ربع النهائي المونديال، وتحمل المواجهة أهمية خاصة بالنسبة لأسود الأطلس الذين يطمحون إلى تجاوز المنتخب الفرنسي وبلوغ المربع الذهبي للمونديال المرة الثانية. وفي المقابل يتطلع المنتخب الفرنسي إلى بلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثالثة تواليا ومواصلة مشوارهم في ظل سعيهم لاستعادة اللقب الذي توجوا به في مونديال 2018. يواصل المنتخب الإسباني استعداداته لمواجهة نظيره البلجيكي غدا ضمن ربع نهائي المونديال، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما واصل عروضه القوية في البطولة ويعتمد على صلابته الدفاعية، حيث أصبح أول منتخب في تاريخ كأس العالم يحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية. من جانبه يكثف المنتخب البلجيكي تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الإسباني، ويسعى الفريق الذي يخوض رابع مونديال له على التوالي لمفاجأة منافسه وحجز بطاقة العبور للدور المقبل للمرة الأولى منذ مونديال 2018.
0: وبالأخبار الرياضية مستمعينا نصل إلى ختام النشرة ونذكر بالعناوين. خلال زيارة أخوية، رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. محمد بن راشد يعرب عن فخره ب 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم من التقديم علي النعماني ومن الإخراج لؤي السعدي، دمتم في رعاية الله.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبي

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول إيرفين يالوم في كتابه تعرية الحب: إذا كنت تريد أن تعيش في عالم يملأه الحب، فيجب عليك أنت أن تقوم ببناء هذا العالم، ويجب أن تبدأ بتطوير سلوكك الخاص أولاً. إذا تبى تبني أسرة يسودها الحب والطمأنينة، فابدأ بإصلاح سلوكك الخاص فيك. فكل خطوة تتخذها نحو الوعي والحب والاحترام تبني فيها أسرة أكثر دفء وطمأنينة.
0: حياة الأسرة.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان.
1: هيا تفضل علي.
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة بابي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول دين برنيت في كتابه المخ السعيد: يدل الضحك على القبول الاجتماعي والموافقة والتناغم الاجتماعي، وهو شكل من أشكال التواصل. يترك الضحك العديد من الآثار الإيجابية، فهناك انخفاض فوري في الأدرينالين وانخفاض طويل الأمد في الكورتيزول، مما يقلل التوتر والإجهاد. الضحك مع الأسرة مو بس لحظات لطيفة، وإنما علامة قبول وانسجام يشعر فيها أفراد الأسرة بأنهم في دائرة آمنة. الضحك آثاره إيجابية على الجسد والنفس، وأسرة تضحك مع بعضها يعني أسرة تبني روابط أقوى من مجرد كلمات.
0: حياة الأسرة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: جزع محمد من حماقة سارة وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب. لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت. ريثما تهدأ أعصاب سارة من متوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الروائي الأول، الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينيات. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشرته صحيفة الخليج في يونيو عام 2021. يقول الأديب علي أبو الريش عن رواية الاعتراف: ذلك النص هو البداية التي لولاها لما استطعت أن أكتب أي عمل آخر، فهو المرآة التي نظرت فيها واكتشفت نفسي من خلالها. رواية الاعتراف تحكي عن صارم، الشاب الفتي الذي يفجع بمقتل والده سهيل في بستانهم. تبدو الأحداث وكأنما هي رحلة للثأر بادئ الأمر، ولكن يبدو بأن قلب صارم يمتلئ بالحب وتتوارى رغبة الثأر بعيدا في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حبا عفيفا لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سرا دفينا يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: أبو ظبي
1: FM. استمتع، ابتسم،
2: كيف حالك مصدع؟
3: أهلا، حي الله الكراني،
1: وخلك على موجتنا أبو ظبي FM.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

ابو ظبي اف ام، حيث يبدا المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم اجمل مع ابو ظبي اف ام.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.

وانت الذوق انا المد وانت الرد انا انت مني انت انا السيف وانت الحد انا الهمس وانت اللمس انا الضيف وانت الكيف انا انت مني انت انا السيف وانت الحد انا الدور وانت النور انا القلب وانت الحب انا انت مني انت انا السيف وانت الحد انا الخل وانت الكل انا الجد وانت المجد انا انت مني انت انا السيف وانت الحد. الله على جوني نشك براده في ليلة قمرة ولا حولك أجناس من بين ضوح النور وعتمة سواده النار يوقدها الحطب سمر كداس يمر فكري مثل نظم القلادة الماضي اللي عشته أيام مع ناس القلب هزه من زمانه وداده غنيت يا مغناي وما نوخ الراس والراسبة من جور وقتي جلاده حزة رخا من بين حزات محتاس جيتي خفيفة ظل مثل الفراشة كلك فرح ما يلمس الأرض ما طاك جيتي ورفرف خافقي انت عاشة يلي حضرتي مرحبا والف حياك انتي العمري يا حياتي معاشة كل النهار انتي انا كيف بسلاك لا يا سبات العمر لا يا حشاشة قلبني لا جليل بالنبض ناداك ما للفكر غيرك حديثة نقاشة مع الخفوق وصاروا اثنين ملاك يسعون دايم شوفتك في بشاشة لا خالفك فكري ولا القلب يعصاك ما غصبتك في ولا فيك مغصوب الدروب كثار واختر لا تهون كم قلوب تشتكي فرقة قلوب وكم عيون تبكي الفرقة عيون صدق أنا مخطي وأنا لله توب وقل لي بلي إلهي من أكون ذي ملامح صورتي زال الشحوب والأمل في مهجتي حرك سكون أتفه الأشياء سبب كبر الحروب والنتائج دامية ممكن تكون السلاح اليوم بالصبر محسوب ودرعي الإيمان يلخل الفتون هي بداية حرب أو آخر نشوب أو بداية حب يمكن أو بدون الفراق فراق يا كثرة الدروب العواطف في القلوب ولا تهون.

يا ملتهي بغيري من الناس غلطان، ماني لهل الوجهين سمح وراضي، ما ترتوي عينك بك الجوف عطشان دامك تعيش بوقت لاهي وفاضي. يكفيني ابعادك ملا القلب حقران، خلاص ما يلزمك حد اعتراضي، قلبي فلا ذله ولا ظن ينهان، بكف عن باقي العطا باحتفاظي. تندم وتفقد من حواليك خلان، بيصعب عليك تعيد ما كان ماضي، عساك ما تبطي على عشق الألوان، من يجهل طباعك ترى ما هو حاضي. عذابي بحبك راحت لي وانا الكسبان، سنين العمر في وصلنا دوم عذرية، احبك وحبك نايف والرضا برهان، وجنبت عن حبك قوانين عرفية، حبيبي على بعض الخطأ منك انا شرهان، على الشك من قول العرب والحكيفية، وانا الغافل اللي يجمع الظن بالاحسان، شرينا ولا بعناك وزلتك مشرية، نهاري وعيدي يوم لقياك يا فتان، سحابتك تمطر روضتي بوبل وسمية، ولا خيام بروض الحشا مزنك الهتان، أعيش العمر عمرين وكل واحد

واحد مية سلامي عليك أسمى سلام بكل ألوان تحيات من قلب لك بكل حنية بعلمي وعلمك للهوى فيك وفيني بان أحبك عسانا نلتقي بعش زوجية ولي فيك كل الحق يا داعج الأعيان بعينك تتل القلب تلات جذرية تحملت منك الصد ولا قلت للهجران أنا منك ومني أنت والأرواح مبلية.

أنيب همازن ولا نيب لماز، كل الخطا ما يرث إلا الحسايف، نفسي ما كلفها ولا نيب معتاز للي بدا من عشرته كل هايف. أحتاج عشرة طيبة الذكر مع ناز يشيل ثقل حمولها والخفايف، حتى ولو خون بعض حظ ما جاز أرجي قضاها مقبلة كل طايف. وأنا معلي ذكر بالطيب من حاز ورجلي ما سندها دروب السفايف، ذا وقت فيه الرجل يبرع والراز ما سقط ولا بروس النوايف. وش يفرق الشاهين والحر والباز، الهد واحد والطلايع صنايف، حمامتي غني ترى الصوت هزاز للي خفوقه مولع بالولايف. بتبع هوايا اللي ملكته وبجتاز، حد وراها حدود والبال كايف، بجري وانا خالد ولي رمح ما هاز الا وسكته في نحر كل عايف. لي في ربوع الارض رايه ومركاز، لا هي بمغشوشه ولا هو بزايف.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.